إيش نبيخ تكبيخ وتشيقا خونيلو لتيوكوتش أبين كريك أرونش تيقي لقا بابا سان خوان بابلو السيغوندو نقنش أكلي خون خون تيخون كبال تشي تيخو رينق تاكوان سايل تشوليه تقطو كلال رينق ليش آه كلال إنك آتاك إيغ تيسالي خون كبال رينق ماك آغ لخاتشوك إيب رينق ماك آغ لك آخريرو ري ليرو تشيشو لنالاخ لنقصو شبا نقدما أوس كاخوي خوكوك لشكاوش لشكاوش لقسانتي البابا إن أعان رينق لخون كبال تاك إيق تا أوچينك خو جارو لشتغلنكيل لكيشكول نقش أصوب تسيك ساشخونا لي لش سملاحيك لخون خون خو كان بي قيك آق أي لباركواناش تلقي لقا بابا وطقاجنا شكاقب ريش كاورسينكي لقاج أول وشتخونينكي لسانتي الروساريو آئين.

0: ساقات شولت ماريا نخنا قاتش سنتي لوسيلا الكوان لديو ساقوكين وسيلا تنا ملا تشبين بين شتي باليش وسيلا تنا ميل خسو كريستو لا أكوان
1: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس قمين لهما فيكيو أمس كاميكو كانتا
0: شوش ساقات شولت ماريا نخنا قاتش سنتي لوسيلا الكوان لديو ساقوكين وسيلا تنا ملا تشبين بين شتي باليش وسيلا تنا ميل خسو كريستو لا أكوان
1: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس قمين لهما فيكيو أمس كاميكو كانتا شوش
0: ترقصين بلا اختشاق لديوس سكوا بيخ لديوس كخول بيخ لديوس سانتي الموسيقي
1: شان تغروس استيقلا هيكا نحوان خون ليكو ايه تانتو كانتا شاق

0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق جيرو لديوس يكوا بيخ
1: شكوكان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وشكوكان أنيهب ليش أشتسيق ري لك أولا آل خصوص جيرو ليني محكوال ديوس يكوا بيخ
0: أعلقنا سانتا ماريا أتلي سان خوسي أتعرى نحكوي تيوتي أوي بنين لقواء سيميون لأشت سنكري لقاكوا خسوس شيرو لقناء قتوكوا ديوس
1: شخو كان قتي هونيهاك سالي سانتي الميستيريو إن ريك إشك وشلان كل ريش شان جيرو نخشش أشت سي لقول أل خسوس ريك إن سارو تشوت لديوس تيكوا بيه
2: أتقدقوا لكم قصة شها أسلاتنا مثلك واتجان تالنا قلكم كلال جوستلن كقوة أرين سرود جوش خوصة جوشا
3: شكتا قيم لك قوة جهلال كنتان شكو جسا تلق ما كل قوش ما كلش ما كوش شكو أتما كما تنسي عليك شوكو لقم جل ما أسخو كان تشا
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات Este pal iscus la tena bil Jesu Cristo la quat.
5: Santa Maria laș nan Dios ca Dios capen la ma cos ca Joan cos ca mi cu cantecha.
4: Sa cat old Maria nu can cat sunt il usilal qual Dios a cu kin usila tena bil este pal iscus la tena bil Jesu Cristo la quat.
5: Santa Maria laș nan Dios ca Dios capen la ma cos ca Joan cos ca mi cu cantecha.
4: ساقات أولت مريا نخن قصن تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: سانتا مريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوس قجوام خوصة كامي كوكان
4: تشا ساقات أولت مريا نخن قصن تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen la ma cos cajuam cos cami co cantecha
4: Saqat old Maria no khin khatsun til usilal qual Dios a kukin usilatana bilat beste pal ish usilatana bil Jesucristo la quat
5: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen la ma cos cajuam cos cami co cantecha
4: ساقات أولت مريا نخن قصن تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: سانتا ماريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوس قجوام خوصة كامي كوكان تشا
4: ساقات أولت مريا نخن قصن تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen la ma cos cajuam cos cami co cantecha
4: Saqat old Maria no khin qatsun til usilal qual Dios a kukin usilatana bilat beste pal ish usilatana bil Jesucristo la quat
5: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen la ma cos cajuam cos cami co cantecha
4: ساقات أولت مريا نخن قصن تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: سانتا ماريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوس قجوام خوصة كامي كوكان تشا
4: ساقات أولت مريا نخن قصن تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen la ma cos cajuam cos cami co cantecha
6: Ter qsim ilaq tashaq li Dios chuqa ber ka khol ber ut santil musiqa
7: Chan chaqlus astik lakhi kanaq quan ut khunelik hum ber hum ekutan co cantecha

شكاخون اللولي كويك شكاخون اللو خورالاش كاخوليكا وديوس هاركوانا شو جولاك ما شو اشتسيك سرجوش لديوس ما هنك اتبي ابلي قناة قد يقوى شوش قشتسي شوش كامسالي سانت إغليسيا كابوت هان ري تليل جقناق لاو ريو لقاقوى مكو ريو تاني جيك شبان عن خمبات ابلي قناة قد يقوى شوش كام جسالي سانت إغليسيا وشش بانو جقري لكولا الخصوص اين جقاق يكون ميستيريو لنك اشتاهمان جقرو سخمبات اين اخو يكون ميستيريو جوقي شان بطرو نقلاو نقبانو نقيلب نقاقايب نقبيخ لجوكو بيخ نكنومي نكش قشتسيب لرلاش كخول لبادر نشكول نش قشتسيب جوري لقاقوا اي نخوي لريتالي نقلي قناة قد يقوى ديوس شراش كتب الجيكو اني ليش كولونج اني ليش جولا بكوريتا لروتش جوج ري بانس اقلاان وتري ليش جوام وكان نقلي قد يقوى مخبلاو ريو لقاقوا لنقاك إقرول جيك آخلات خوش كتون سليش جو أم لقاكو خصوص شتكيب جليش كآخل كيش بانو جان جليش جول أي نحكي لبوغ بلو جيك أخوني لو جي سيلين كيل ريش جان رو نحليش بوغ مو كيلنا لب لقاكو ديوس نشكوت بسير كين دي خون خون كيلاو ما نقاك إريتال كوا خونال نقينكا أبان خلا خلا قصة ماقر لقاكو لقنا سانتا ماريا رنخ دوروش تهبالرو ليش مكمو جيلنا لب لقاك وديوس